0: أهوم
1: اشتقنا للبيت
2: وطني مان
3: همارا كر
4: نشتم فيه
5: من بيريا خاني خقري
6: مايا كوجا
3: كر
7: كولو
0: نينوب
3: مي فاميليا